إذا هجرت فمن لي ومن يجمل كلي ومن لروحي وراحي يا أكثري وأقلي أحبك البعض مني وقد ذهبت بكلي يا كل كلي فكلي إن لم تكن لي فمن لي يا كل كلي وأهلي عند انقطاعي وذلي ما لي سوى الروح خذها والروح جهد المقل.